أيوة بور ثاني زنقو زايدة مكونا واباورو الراكيل بولو جورشي دا سينزانا دومان جسيف هزو سوغوبا زيتامبو ترى شكرا لك.